الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

هل أنا قبيح؟ هل أنا مغترب؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ يوني مشت وخلتني

Lekin, lekin, واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب لم انا مثله في حياتي في حياتي هذا اليوم اليوم اضراب هذا اليوم اليوم اضراب كيفاش نعمل واش معمول دنيا مشت وخلتني نسافر بالنجوم نسافر مع حبيبي